0: كلي بيجي ما كاي ما
1: هلا
0: كاي دي وركن
1: هنا دي ما
0: هاي وركن جد دي وركن يلا كاي دي وركن يكير بيلو ده
1: رمرا دي يا هاي
0: رمرا كاي دي وركن كاي وركن
1: داي داي داي
0: كور وركن
1: مار مار دي
0: ما مار وركن هاي ميدن هاي لا نرا كوشو ميدن لو جدو يي نكر بيلو بريم ملو
1: ايوه
0: ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه